كاتشي دليل كازل بربرجو مالاك ونكام كاتشي دليل حلز وملخ ونكام عزال ماشي طريق ونديب الزفير ترسى من الترسى عيشانا عليم عشي طالب ودم دب دب كتاب خرابستان عيشان على تخو طالب ودم دب محمد رجرا بك العشارة نام بشتي ولا رب وزار جزل جالب رب له خد دب دم باب حب تماشى بكم بين كديسان أبوال مالوك عريس الكبرى وصالي عيشان على فاشتر بشتو

كل مالي فينا حد بريدي نمشي بكجي في بحبالي خلقي تستي بكجي في درفالي خلقي.

0: بابي حسين وا بابي حسين خراب روني كا تجي خويتي رناب مالا باو
1: اوه تخرجوا
0: كابي سكراج ويد مباركي جابي خور لي خي ازعاج
1: تي بزدري
0: اري ازي بسريم

وناوشا وببلا خرو وناوشا ايوان سار دايبا بايز ديربي فرداشتي باشي عربي كمويشا وبجيربي من هر توم دويتو ايوان سار دايبا بايز ديربي فرداشتو فرشي وبي

كان يوم ما في مروبا بيت بين مكردا كان ما في مكردا بيجي بوم شخدين بان هند هند